ريفه ودوحه من اشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان. الحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

ريفه ودوحه. من اشعار سمو الشيخ الدكتور هجاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. الحان وليد الشام.

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع ألحان فايز السعيد.